0: آمين يا رب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria